0: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، أنا قلت لكم أنا نسكن هنا، لا ميزون تاعي الدير تاعي لهنا. كي بداو الطياير يدوروا، هبطت مع الشعبة من هيه. ضربتني الكوبتير، وليت طحت أنا في الآخر، ومن بعد نرم بها هكذا بالعقل بعدين. من بعد لحقني خويا عبد الرحمن. لقينا الغاشي يدخل لهنا، لقينا الشعب يدخل، دخلنا معاهم. الغار مش الشطوح هذا، كان ملجأ لجيش التحرير. تباع الغار فرنسا بالقوات نتاعها. راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدا ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدا تطيح. قالي تطيح.
1: العباسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة. كي ضربوا على بالك كرمل هبط علينا، كرمل هكذاك. خاطر هذيك الساعة بداو الناس، هذا يسعل، هذا يعيط، هذا يبكي، هذا كذا، هذا كذا. هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد، واحد ما يسمع الواحد، واحد ما يشوف واحد. عندك عمي كان يعيط. وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى، شاهد عيسى. عمي هذاك ما حكم اللازم على هذاك، هذاك مات سور بلاص، هذاك ما لهواش، خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
2: For Amar Agoun and Mohamed Labasi, these are not fragments of history. They are memories of a cave in Algeria. And of a secret that France kept buried for more than 60 years.

0: وانا في السجن بكيت احلم زي الاشي، يعني احلم اني برا يعني، واني طلعت بس اصحى من النوم الاقيك على الجو
1: في شبابيك وبنسمع صوت الصياح، نسمع صوته ينضربوا فيهم.
2: In the early hours of February 16th, 2025, Israeli soldiers arrested Mohammed Ibrahim, a Palestinian-American who was just 15 years old. They accused him of throwing stones. He would spend 9 months in Israeli prisons.
1: كانوا يدخلوا علينا في الكلاب، يدخلوا علينا في الأسلحة، وكانوا يضربونا أو يجربوا يكسروا عظامنا. وهم بيجوز بحطونا الأمراض بس عشان نتعذب يعني، كلنا عندنا أمراض يعني. إيش أفكر إذا بظل هيد راح يعني أفقد الحياة يعني، ومش راح أشوف أهلي وأصدقائي.
2: Since October 2023, the number of Palestinians held in Israeli prisons has soared to nearly 10,000. Those who are released are often unrecognizable. And some never make it out alive.
3: الوليد الإشي اللي صار معاه مو حادث. وليد استشهد بطريقة الإعدام البطيء الإسرائيلية واللي هن مش مستحيين وبقولوا على الملأ. إحنا بدنا نقتل الأسرى داخل السجون.
2: Through leaked footage, first-hand testimony, and evidence gathered by rights groups, we piece together what's happening inside.
4: The deliberate and widespread torture of Palestinian detainees, that's not by accident. This is designed to humiliate and degrade them into believing that Israelis can do whatever they want to them.
5: معزول على العالم كليا، انت اصلا فاقد الاحساس بالمكان وبالزمان، انت ما بتعرف الدنيا ليل ولا نهار، ما بتشعر غير انك مغيب ما حدا بيعرف فيك. اول ما وصلت هناك هو سيدي تمام فيما بعد عرفت، الضغط هناك حكى لي اهلا وسهلا بك في الجحيم.

0: كنت نايم بس إذا لو تهوا صار يصحوا فيي صار يصيحوا البواريد قدامي ودخلوا علي على الغرفة بس بعدين طلعوني غمضوا عيني وربطوا إيدي لورا خذوني على الجيب بلشوا ضرب فيي في البواريد بكيت 15 سنة وبكيت ضايل شهر لعيد ميلادي.
1: Mohammed is 17 now and works in an ice cream shop in Florida. Just months ago, he was held in an Israeli prison, confined to overcrowded cells with other teenage boys.
0: بيشوفونا بنحكي مع الغرفة الثانية يوم بيرشون غاز يوم بيجي بضربونا يوم بيمنعونا عن ان ناخذ دوش يوم بيمنعونا نشوف الشمس ما كانوا يحاولوا يضربونا على الوجه عشان ما يعلم وفي المحكمة نورجي ولا حدا يشوفه ما كان الأكل كافي يعني تجيبوا لنا وجبة يعني ل 11 شخص ما كنا نضل بالجوع وكنا نضعف كثير صرت حوالي 15 كيلو يعني حوالي 30 32 باوند يعني بيجوا
2: Can you describe what you ate in the day?
0: كان يعطونا مرات لكل شخص بيضة أو يعني يعطونا شوية رز شوية عدس شوية يعني الأكل كان يعني خربان نصه بيجي خربان يوم بكنا ناكله غصب عنه يعني مكرف يعني ومش جاهز وخربان عليه دود المي كانت وسخة مرات تنزل بيضة مرات تنزل صمرة من الحنفية كنا سببت لنا كثير وجع بطن و يعني أمراض الدنيا وهي تسببت لنا الأميبيا كان يعني معي أمراض كان معي التهابات كنت مع سكابيس
1: Scabies is a contagious skin infestation caused by mites burrowing into the skin.
2: لما تصير مريض هم يجون يعطوكم دواء تشوفون الدكتور؟
0: لا اذا بنكون مريض مش قادرين على الفاضي يا يجي يضربونا يا يرشونا غاز دائما نفس الشيء اذا بنطلب شيء منهم ممنوع نطلب شيء نطلب بيخليه اسوأ يعني.
1: One of the boys imprisoned alongside him was 17-year-old Waleed Ahmed from Silwad in the occupied West Bank.
0: كان صديقي وكان من نفس البلد أنا وياه وكنت أعرفه من برا قبل ما أنحبس وإجيت دخلت سجن لو كان كنا في نفس الغرفة هو تدخل قبلي بست شهور أنا ما عرفته قد ما خسر وزن وشكله غير
2: Do you remember the day that he died?
0: كنا صحيين في الصبح وهو كنا طالعين برا عشان نتحمم ف بكى تعبان كثير بكينا نساعده بس بعدين واحد نهض وقع مره واحده وكان في اشي في الارض حدايد في كان طالع من الارض يعني اشي وقع على راسه واجى على وجهه عليه وفتح راسه يعني كله بكى ينزل دم بعدين اجوا نسكه ما شالوش اجوا مسكوه من شعراته وسحبوه
2: أسفة
0: الحمد لله الحياة صعبة

0: يعني مش الاشي طبيعي. مثلا انت يعني انت ابنك طلع من الدار بصحة جيدة، طلع من الدار على اجريه، فجأة بعد 6 شهور بقولوا لك انك ابنك مات. طب يا عمي ليش مات؟ وليد باكت صحته صحة فولاذية، باكا رياضي، باكا في الشغل يجي يساعدني ما شاء الله، باكا يشتغل عن 5. يعني مزبوط على يوم صعقت.
1: An Israeli doctor who observed Waleed's autopsy for his family noted that his body had almost no muscle mass, visibly sunken temples, and signs of severe starvation, dehydration, disease, and ruptured lungs. Waleed was arrested in the early hours of September 30th, 2024. 6 months later, he became the first child that we know of to die in an Israeli prison.
0: أني دولة في العالم بتسجن سجن عندها وداخل السجن بيموتوا من التجويع؟ يوم الأب يفقد ابنه يعني بتظلها ندبة في القلب، شو ما باكت يعني، يعني شعور لا يوصف، شعور لا يوصف حقيقة يعني.
1: Mohammed and Waleed were held in prisons run by the Israeli Prison Service, which did not respond to our requests for comment on the allegations made. But there are also detention facilities controlled by the Israeli military. The most notorious is Sde Teiman, a prison camp in the Negev Desert near Gaza, which holds Palestinians detained during Israel's bombardment of the Strip following the October 7 attacks. We spoke to a journalist who was detained in 2024.
2: كنت أشعر أنه أنا بجد كنت في المرعب لم ينتهي، يعني لا ليل ولا نهار. أنت مقيد الأيدي والأرجل ومعصوب الأعين، وعلى مدار الساعة أنت على ركبك ورأسك في الأرض، يعني بشكل مرعب. في موقع يسمى الديسكو، هو يقال له الديسكو ولكن هو

كله أغاني عبرية صاخبة. أنت ما بتاكل ما بتشرب، أنت بتنضرب وبتنصاب بالكهرباء على مدار الساعة. في هناك أدوات تعذيب مختلفة في الديسكو، في بيحكوا للتابوت بيهبك في التابوت بيسكر عليك لمدة 6 ساعات يوم يومين. فتخيل إنه إحنا ما في عنا حمام نعملها على حالنا، أو بضلك تحت رحمة السجان متى بيسمح لك إنك تروح على الحمام. طبعا أصعب إشي أنا حصل لي في الديسكو اللي هو كان فيه الإخصاء الممنهج، تم ربط العضو الذكري في مربط بلاستيك وشده بشكل قاسي لمدة لعدة ساعات. على أثرها تبولت دم لأيام عديدة وفقدت جزء من الخصية وعدد من الأسرة كذلك بشكل ممنهج. في السجن سيدي تمان شهدت عدة حالات اغتصاب مختلفة بعدة أدوات وبعدة عناصر. في يوم من الأيام كان من مصيبي أنا، تعريتنا بالكامل أنا والستة أسرة. صعدت الكلاب، كلاب مدربة طبعا، صعدت علينا بمخالبها، غرزت مخالبها في ظهورنا. تم اغتصابنا عن طريق الكلاب بشكل مهين. كنت أتمنى الموت في كل لحظة،

0: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، أنا قلت لكم أنا نسكن هنا، لا ميزون تاعي الدار تاعي لهنا. كي بداو الطياير يدوروا، هبطت مع الشعبة من هيه. ضربتني الكوبتير، وليت طحت أنا في الآخر، ومن بعد نرم بها هكذا بالعقل بعدين. من بعد لحقني خويا عبد الرحمن. أنا هنا لقينا الغاشي يدخل لهنا، لقينا الشعب يدخل، دخلنا معاهم. الغار مش طوح هذا، كان ملجأ لجيش التحرير. تباع الغار، خرجت فرنسا بالقوات نتاعها. راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدا ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدا تطيح. قالي تطيح،
1: قلت العباسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة. كي ضربوا على بالك كرر منها بط علينا، كرر منها كذاك. خاطر هذيك الساعة بداو الناس هذا يسعل، هذا يعيط، هذا يبكي، هذا كذا، هذا كذا. هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد، واحد ما يسمع الواحد، واحد ما يشوف واحد. عندك عمي كان يعيط، وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى، شاهد عيسى. عمي هذاك ما حكم اللازم على هذاك، هذاك ماتسور بلاص، هذاك ما لهواش، خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
2: For Amar Agoun and Mohamed Labasi, these are not fragments of history. They are memories of a cave in Algeria. And of a secret that France kept buried for more than 60 years.